0: قاوها ومبودان هانجي فول شم هيا سوسونجا وافجي ديوغ براغوان هان هيا Inje opal, da treče buja, o ganajan von udan, kleheja so sunkan. A uja aj tvoju, potom hoj.
1: Kari, kari.